لعين غاضبة تحاصر الغاز في القنابل فتنهمر الدموع فيخجل المطر. أغنية تفيض بالفرح في عرسنا الدامي يا دمنا الحامي تستصرخ البشر. أغنية لقوافل الشهداء تمضي بإباء يبهر البصر.